لق قوانكوزا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا قوانخيك هو كأن نق نكو أنجلاك سا كومونيل